0: ما سيكت كاري وين راديو موازنك روشان ببو وسيليا ارامي اشتي اوتي دشتي ما روشانش ما بيروسكني
1: راديو وين

دول ونوشا وببن اخر ونوشا ايوان سار تايبا بايز ديارو فرداشتي باشير بي همو يشاو بجير بي من هر توم دويدو ايوان سار تايبا بايز ديارو فرداشتو فرشيو بي